دايما شوفني لعندي قلب القصبة مازال في قلبي شيوخ الشيوخات دايما شوفني لعندي.